تعال واسأل عنا حمصية واسأل عنا أنا حماسامي حيلة والله حقك علينا يا حماسامي حيلة والله